سبقنا الغابون وإلا هم ما يجمل تلك المحاة وتنزع الكهن دفاة وقف المحاة وكل من تشاء هي الخير إنك على كل شيء قدير تلك إن أيكم نار في الليل وتخل الحي الذي وتخل

تغى ويحكم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد نفس ما عملت خير محضرا ما عملت خير

تحب الله فاتبعوني يبدكم الله لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم وروحه وأكبر الله وآل عمر على العالمين. زين بعضها من بعض والله حسن عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت كما في بطني حرا فتقبل مني إنك أنت

الكتاب وإني سمعتها مطيا وإني ريدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فقبلها ربها قبلا